وانا بقول لك قولي وبلما تساوي صاحبي لطيشين يحتاج ليك طيحت لام فوتي بصنطة مكتش خرج فيها الضوء عافي نفسنا حرقة مكاردة وسلا الحب ماشي بضحك حال Falling into nasty things I know. Somebody